بيبي فيس دونات اللي يراوي هاو كام هاو لونغ لونا دول جو انتي جاتي ولا تكفي تو ميني تاني مني رورا تولا كانجو ما ديفا ديف ما ديفا ديفا فمولا تستينا وي فارانا كوري ني فيران تيكا دونات ني فاندارانا كانتو ني ومال فامبولا مانانا يوم يرانا كروسيك وانكفيزنا مارانا تانتيرا كايزاي فاندارانا ايزاي